شكراً ليش أميتو شفاك تعملت ليد دسبرين تغني تدتي وما هوق شكراً ليش شبارس كشيدر في الناخ شتوكيت ودر ويك خلوتت أمارك فريه تخش ميسوخة ودموش تميني نمحيه